أولي مزغان أولي مزغان تسادويل تيون تسعقيث مزغان أفريد إيوا قور سفث ويسلاثا نيلا قور ذي ستان لما سبعاد وزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM إثي ذوي ذي لن دي لاريجون باريزيان ناس تساوي الانترنت rfpp.net إيان أول إهواد